0: This is Asalaam on Sangeet 106.1 FM with Maulana Riaz Shah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah be with you and your family this morning, inshallah. Today is Friday, the Eid of the week, a day in which we should be sending an abundance of durood and salams upon the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, being that, you know, we are in the month of Rabiul Awwal and today is a Friday. Should we put a little extra effort into that, inshallah? Doing darood and salams on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is also a means and a way of doing the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So let us spend most of our time today, even if it is just to say sallallahu alayhi wa sallam over and over. This is also a form of darood on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So may Allah subhanahu wa ta'ala allow it to be that we are able to send an abundance of durood and salams upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam today, inshallah. Now, inshallah, join us. Let us recite Surah Fatiha, the four quls, and Darud Sharif, and then we make dua for deceased family members, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Darud Sharif. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن